مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

مستمعي راديوجات العاصمة إنجميلة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية التشادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

الإعجاز العاصمة الجميلة نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم

عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية. بسم الله.

مبين وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا

0: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
1: مستمعي راديو تشاد في العاصمة إنجمينا نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية التشادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية. بسم الله.

مستمعي راديو جات في العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

مستمعي راديو جات العاصمة الجميلة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.

0: مستمعي راديو جات في العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
2: Alhamdulillahi fatir al-samawati wal-ardi ja'ilil malaikati rusulan uli

شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء

غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط

0: مستمعي راديو جات في العاصمة إنجمينة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
2: Alhamdulillahi fatir al-samawati wal-ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajr.

وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر

0: يرى.
1: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينة، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
2: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radio diffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل

ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: 7 جيجا فلسطينيون راديو شات وصلوا دائما ببرو من قسم الأوروبي من يمنا الإدارة الأمين العام هنا الجمعية الوطنية يخبر يبلغ يطلب لما يبلغ كل الديبيتيات بكون سياسة البلانير هنا معنا يوم الثلاثاء 8 شهر مايو سنة 2026 كان بيسودة السياسة أجله لوقت آخر الأمين العام هنا الجمعية الوطنية يطرف للفكرة الكويسة هنا كل الديبيتيات الكاس هنا ريتريت ميليتير كارمي يبلغ لكل البنشيني لكل الريتريتي بكون كفانا التريم ديزم تريمستر انا سنة 2026 ده يبدا يوم الاثنين يوم 11 شهر مايو سنة 2026 في الاجانس انا قاسي في كل الريتريتي كل الريتريتي القديم ساكنين في نجمينا ومن ناحية اخر الكفان كمان في الاجانس انا يكون في الاجانس انا البروفيس برا من نجمينا في البروفيس برا ده يكون يوم الاثنين يوم 18 شهر مايو سنة 2026 ولا أسيري والكفان كمان يكون بالأوردر الأمين الكسر ماتريت واللسة كمان بفشيلهم كمان كل واحد خليه بمشي بيشيله قروش الأمير هنا القومين هنا ستم أروند السماء يبلغ لكل الخدامين لحد هسه كل ما مش شاله خدمتهم ده ما مش اللي كان خدمتهم ده يعني خلى ما عندهم اي ورقه بتوصف ده خليه كله يمشي من ما سمر بلاغ ده خليه يمشي يشيلوا خدمتهم وانتم مده هنا ثلاثه انا اسبوعين من يوم 17 لحد يوم 24 شهر ابريل سنه 2026 كله هتخليه يمشي يشيل خدمته والديلي ده كان فات كمان خلاص النار ما مش هذا بشيله فوق غرار ولا البلاغ ده كونفوكاسيون الساعة 7:12 دقيقة
1: الهموم عن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم حنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو بألف وأربعمية ريال عنده كو 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكل مفضل من حسة مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
3: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفورد.

0: 7 و15 دقيقة في الاستديو، أنا راديو كذا، الزميل أبو كرسم بخاري جايس في السنوني سمينا نشرة الأخبار الصباح، هي صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل حارون موسى الحاج، صباح الخير مستمر راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 22 ذو القعدة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي استقبل وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان في غرب ووسط إفريقيا. الوزير عن الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استقبل أمس الطبيب الخطفو جماعة بوكو حرام الإرهابية وقلأت منهم الحكومة هني تشاد. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فضيلة ناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي استقبل وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان في غرب ووسط إفريقيا، وكلموا في المهمة انت الصحة انت الأم وحقوق المرأة والطفل. الزميل مصطفى بشارة محمد والتفاصيل.
1: الشراكة الاستراتيجية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومجلس حان الشيوخ التشادي عشان يخدموا في صحة هنا الأم والمرأة، وبيدا بقت ملمة لمت رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي ووفد من الصندوق الأمم المتحدة للسكان في قدامة السيد إندرو سيبير ستون والنائب المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، وبرفقة حقه الدكتور سنين هينتون المدير الإقليمي للصندوق الأمم المتحدة للسكان بغرب ووسط أفريقيا. والملمة هي فرصة ليرحبوا بالأودة إلى النظام الدستوري، وكمان حجوا بالخدمة السمحة القايد يقوم بيها مجلس الشيوخ في السياسة حنا بلدنا تشاد، وده عشان يقللوا موت حنا الأوين والأطفال ويوفروا الرفاهية حنا السكان في جميع حنا تراب بلدنا تشاد. وأكدوا بأنهم يخدموا في الأزمة الإنسانية القادة في الشرق حان تشاد، وأكثر من 818 ألف لاجئ جو في بلدنا تشاد جدد. وبيدا الصندوق حان الأمم المتحدة للسكان قمة بخطين آلية حان الطواري وحان الخدمة، والشراكة بين تشاد والصندوق قادة من سنة 1987. والصندوق الأمم المتحدة للسكان أكد دعم الفني والمالي عشان يفكروا في حقوق على المرأة والصحة حقها.
0: الحركة الوطنية للإنقاذ قدمت معدات غذائية للجرحى عن الهجوم البربري على جماعة بوكو حرام. الحركة الوطنية للإنقاذ قدم لهم مساعدات غذائية أمس الصباح. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
2: بعد الهجوم الإرهابي الكان سببه جماعة بوكو حرام في الكاهن الأسكر في منطقة بركة لوروم في لكتشاد في الأيامات الفاتت، بدا قدم المجلس السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ مساعدات غذائية لدعم الضحايا، وده في إطار الوقفان بجانب الجرحى والمصابين الأساكر ويحافظوا في وحدة التراب الوطني وأمن البلاد وسلامة المواطنين. في بداية خطابة لمراسم تقديم الدعم كلم النائب الثاني للأمين العام المكلف بالتعبئة والتوعية في الحركة الوطنية للإنقاذ محمد بشير شريف دوسة باسم الحركة الوطنية وقال: نقدم أحر التعازي وصادق المواساة لرئيس الجمهورية ولكل قيادات الجيش الوطني ولأسر حنا الجنود الكان ماتوا وكد أدائهم البطولي في واجبهم الوطني. وزاد بكونه بداية من الروح التضامنية يقدم المجلس السياسي الوطني مساهمته البخص في 200 خنم و400 شوال حنا السكر و400 شوال حنا الفرين و400 شوال حنا الريس و400 باخات حنا الدهن. كمن جانب القائد العام للقوات المسلحة التشادية جنرال أبكر عبد الكريم داود كلم في أهمية المساعدة.
3: نشكركم أسم حنا مارسال شيف سبريم دي زارمي وأسم حنا منيست دي لا ديفانس وأسم حنا أرمي تشادين. أي ما وقت نجينا مشاكل في أرمي حنا ندا واقفين معنا دا أنا نشكركم كثير ألف شكر إن شاء الله. وأرمي حناكم ما يمانك سي إن شاء الله سغلت خافوك ما في ونادم الجاكونا دا وبس يلقى يحلي إن شاء الله.
2: بعدها سجل النائب الثاني للأمين العام المكلف بالتعبئة والتوية في الحركة الوطنية للإنقاذ إمبس محمد بشير شريف دوسة رافقوا عدد من المناضلين بزيارة للابتان تدريب الجيش المعروف بجرنيزون، وده لعشان يقوفوا ويتفقدوا في الأوضاع الصحية للجرحى والأساكر المصابين بعد الاعتداء من جماعة بوكو هرام الإرهابية.
0: بعد الهجوم البيكي هنا جماعة بوكو هرام لقوتنا المسلحة الجادية البرخيات انتازية قاعد تجي في مكتب التحرير هنا الإزاءة البرخيات انتازية لرئيس الجمهورية وللقوات المسلحة وللجيش التشادي. الزميل عبدالله هارون آدم التفاصيل.
4: برقية هنا استنكار من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي دكتور أحمد أمبدو محمد وأمبسادير هنا جات في نيجيريا الفيدرالية برا محمد، ومن خشم الكلام هنا وزارة أوروبا والعلاقات الخارجية ومن المندوبة العامة للحكومة هنا بلدية أنجمينا أمينة كوجيانا ومن سلطان صار محمد موسى بيزو ومن رئيس هنا قطاع السلطات التقليدية بمندول ومن المنسق الوطني النائب لمنسقية الجمعيات المدنية المدافع عن حقوق الإنسان روموغي جينجا ومن المفتش عن التربية الوطنية وترقية المواطنة لمقاتل نيابندي أحمد باباكان ومن الأمين العام الوطني لحزب التحالف الاشتراكي من أجل التجديد الشامل مبويتانا بيرتليمي ومن الأمين العام لحزب المحاولين دكتور دوكيم نوغورغار ومن رئيس حزب التحالف الاجتماعي محمد بشارة ومن رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والسلام الاجتماعي في تشاد ساموغو. كل الشخصيات دول يدينون كل أشكال هنا الإرهاب والاعتداء الكان نفذتها جماعة الإرهابية، وأيضا يؤكدون مساندتهم للجيش الوطني ويقيف مع رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو.
0: من الكونسي بروفنسيال أنا تنجلي بصوت عن الرئيس حق يوغي مالي، ومن الهزب تجمع التشاديين من أجل الأدالة بصوت الرئيس حق كوري جيمي أدانوا بشدة الأفعال البربرية القامت بها جماعة بوكو حرام الإرهابية وبقدموا تأسياتي مالحار لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو للقوات المسلحة الجادية ولشعب التشادي بصفة عام. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استقبل أمس الطبيب الكان خطفوا جماعة بوكو حرام الإرهابية وقلعت منهم الحكومة التشادية، والاستقبال ده بحضور كثير من الإداريين هنا الوزارة وأسرة هنا الطبيب المخطوف. خلينا نسمعوا للوزير هنا الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم.
5: هنا قبل كل شيء نقدم الشكر لربنا سبحانه وتعالى، واليوم الحمد لله أخينا جانا سالم وقني، ده المطلوب مهما قلّف الأمر في حياة الإنسان ده. يعني الإنسان ممكن تمر بأشياء كثيرة إشكاليات، لكن الحمد لله أخينا اليوم جانا ووصل وفي أسرته. قبل كل شيء يعني بصراحة داير نشكر قوات الدفاع الوطني وكل الخبراء والسيرفيس الأمني، لأن كل الناس دي سوت جهد، وخاصة مكتب الطباء الوطني هم الذين ساهموا في هذه العزمة، والحمد لله أخينا اليوم قاعد معنا، ده المطلوب. وأنا أول مرة في حياتي نشوف الناس كيف كونت وقفة كتلة واحدة، وربنا ساعدنا في حياة الإنسان ده أشياء كثير تمر بها، ده شيء بصراحة ما سهل، وكل شيء يعني بيجي بركز في الصبر. الإنسان لما أنت بتعين بالله سبحانه وتعالى وتصبر الله بيعينه، وهذه النتيجة، ده المطلوب.
0: الوزيرة انت الدولة وزيرة المرأة كيتوكو نغالا نغوتو رأسة أعمال الورشة الخصصوة في المراجعة الوطنية لقو القدرات ويحموا التفل ويفندوا الناس القيدين بقوموا بالأفعال للنساء والفتيات في المجتمع. الورشة كمان مولا البنك الدولي ومشروع السويد. سكاننا مدينة أدري لقوا حاجية حنا مركز صحي مكون من كل المواصفات من رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. من أدري أبو بكر موسى نورين.
6: في إطار الدعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات العلاجية للمواطنين، تم استلام المركز الطبي الاجتماعي الجديد في مدينة تدرى. المركز ده هدية من رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبي نو لسكان حانا إدرى. المركز ده مكون القسم ولودة والأطفال والرجال والأوين والمكات والمعدات الطبية الحديثة. المناسبة هدر فوق كثير من المسائل حانا محافظ أسونغا ومدير شركة كورة. بكلمة حانا فوتوى المناسبة ممثل أمدة بلدية إدرى حسون إسماعيل رحب بكل الحضور وقدم شكره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إبنو الحدية. كما وضح مسؤول القطاع الصحي في إدرى محمود آدم قال أن المركز يساعد في تحسين الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية أفضل للمرضى. المدير عن الشركة كورة عثمان عبد الرحمن قال أن الشركة نفذت المشاريع في ظروف جيد، وزاد في كلامه وقال المركز ده هدية من رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إبنو. بدوره أكد محافظ مخاطر أسونغ الديرو برغو درقة قال المركز الطبي دا يوصف باهتمام الدولة بالصحة عن المواطنين، وطلب من السكان خلي يحافظوا على المركز ويستفيدوا من خدمات حقا. من مدينة إدرى أبو بكر موسى نورين للإزال وط.
0: رئيس هيئة إدارة وتنظيم الحج والعمرة الجنرال إدريس ديكوني الدكير رأس أمس الصباح على حفلة من أول رحلة من الطائرة لحجاج التشادين في بيت الله الحرام سنة 2026. المناسبة هيدرو فوقا نائب رئيس الوزراء الإيمان محمد وممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وقنصل هنا سفارة السعودية. خلينا نسمعوا لرئيس هيئة إدارة وتنظيم الحج والعمرة الجنرال إدريس ديكوني الدكر.
7: الحج هو ما مشيون زي ما ناس آخرين بور، لا، الحج هو شيء عظيم عشان ناس اللي بمشوا الحج هم البنادو ضيوف الرحمن، فهنا هم ده أنا الله. لما الله وفقك تخدم للناس الهادئ ده فأنا الله شيء عظيم جدا. فأنا مش نفسي، كل الناس اللي امبليكيتي أورجانيزاسيون أنا الضيوف الرحمن، هذا شيء مهم. عشان كده نطلب من كل الناس الشاخالين في خدمة الضيوف الرحمن بمثل لأن الخدمة هذا خدمة عظيمة. زي ما تعرفوا السنة هذه الحج نحن بدأنا من يوم 4/11/2025، وبدأنا كثير من الناس يقولوا الناس دول ده بدوروا شنو، حج لسه ما بدأ وقاعد بيسوه، لكن هذا خلانا اليوم نقدر نقوله لأن الجاز وصل رقم ثاني بعد ماليزيا بالنسبة للتنظيم. والحمد لله أمس رسلوا لنا وزارة الحج على المملكة العربية السعودية رسالة قالوا لنا أنتم بطن مركتوا رقم واحد في بالنسبة للدعيات. الناس بتباشروا قاعدين يسووا دعيات في الفيسبوك في باش حقنا، ما شنينا ندون نوصفوا نفسنا، لا، عشان قاعدين نوجهوا الحجاج. كل شيء الحجاج بيسووا قاعدين نوجهوهم، قاعدين نوجهوهم عشان الحجاج يمشوا بدون تعليم، ده ما يجي عشان ده قاعدين نوجهوهم. وسيتنا المملكة العربية السعودية قاعدة تشوفوا علينا، ما علينا وين قاعد يشيلوا سيت على كل وزارتنا الحج بلدان الحجاج والدوم ده كله قاعد يشوف، وشافوا لأن نحن ما قصرنا حجاجنا توجيهات كل شيء قاعد يقولون.
0: الساعة 7:29 قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي استقبل وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان في غرب وسط إفريقيا على رأس أندريس بارتون. وزير النصيحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استقبل أمس الطبيب القانا كوربو جماعة بوكو هرام وقال أتمنهم الحكومة التشادية. وفي النشرة سموت أخبار أخرى، دي النشرين اليوم 22/1447 هجرية. القراءة لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قسرة. النشرة القادمة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون مصالحة. شونا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة والتحيات تقيلوا بالآفية.

الساعة 7:34 دقيقة في الاستديو أنا راديو تشاتا، بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت مع المادي نواصل دائما ببر من بغص مضروبي من جمعنا الإدارة نشرنا الغضايا ووزارة صادة ودماد سقن تطلب من الناس أن نطلب لكم أسماء مدى ومن نقاط في كاتي هرنغاجي سيكسيون أي يولو كارانتين ولو أونزو تريز هما مدام فاطمة عبد الرحمن لو تريز وأبكر إبراهيم لو أونزو عندهم نقاط في كارتي هرنغاجي خلي يشيل مكاتبها ما يمشوا دائما الدار نشر الغطايا وزارة الصحة والتمدن السكن تطلب من السيد أبكر إبراهيم إذا نقاط في كارتي هرنغاجي سكسيون إي يولو كارانتين ولو ديس خلي يشيل مكاتبها نقرا ويمشي الإدارة باش يخص تيرانك البلاغ ما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة نشر الغطايا وزارة الصحة والتمدن السكن تطلب من السيد بشار عبد الله علي إذا نقاط في كارتي الدينية سكسيون 3 يولو 64 ولو 10 و12 خلي يشيل مكاتب من التيران غدا يمشي للدار باش يخص التيران كالبلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما للدار نشر الغطايا والدار الصاد ودوما سكن طول بين السيد ادم محمد مودو اننا غا في كارتي فوندوري سيكسيون دي لو 38 لو 21 و 23 خلي يشيل مكاتب من التيران غدا ويمشي للدار باش يخص التيران كالبلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما للدار نشر الغطايا والدار الصاد ودوما سكن طول من السيده فاطمه عبد الرحمن انها هنا غا في كارتي الرنغاجي سيكسيون اي لو 41 ولو 12 و14 خلي يشيل مكاتب تيرها قال لو تمشي لدار باش يخص تيرها قال بلا ضوا جاك كونفوكاسيون مطلوب من السيد صالح دوغا عندنا قاعد في كارتي امسينين سيكسيون 1 يلو 1 لو 13 خلي يشيل مكاتب تيرها قال لو يمشي لدار باش يخص تيرها البلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغضايا والاداره سرد وتمدد السكن تطلب من السيده اساغه سليمان موسى عندنا غا في كارتيه مشابه سكسيون اي لو 8 ولو دي خلي يشيل مكاتب تيرها قال لو يمشي لدار باش يخص تيرها البلاغ دوما جاك كونفوكاسيون متر حسين غارو بيبلغ وفون على ناسيونز يوني فون اومد من بتاعت للاطفال يونيسف تبلغ بيهانو غونجو انا خمام ايكيبي ما انا يونيسف في جمعنا هنا الخمام دا يعني هم انهم عربات عندهم وطاير تويوتات تيب لان كريزر وخمام اخر كله وكل الخمام دا يعني ما عند الدوان النار يشري وبعد ما شرع الخمام دا بعد دا بقى بعد ما بيجي هنا دا بيسوي الدوان حقا دان من نجا واللي با الشرع ودا بيسوي الدوان حقا وعندما الكفان دا يكون يمشي يسجل ويسولهم السجلان والكفان كفان دا يكون الكوسين يعني الضمان أنا واحد مليون دا للوتاير ومئة ألف للخمام الآخر للخمام الآخر ده والكوسيون كمان يودو في الكونتنا بوند بانكيرنا ميمات اتويت على ميمات ريسين غارو في إيكو بانك إيكو بانك كات والزيارة كمان بيتوكو زيارة في جمعنا هنا ده تبدأ من يوم الجمعة يوم 15 شهر مايو سنة 2026 تتابع لحد يوم الخميس يوم 21 شهر مايو سنة 2026 في انتريبو هنا يونيسف القايت في كارتي فرشا وفي فرشا مسنينة في دربنا الدرب الماشي بجوجي 300 متر من 300 متر باليسار باليسار بالإيزين هنا اللي جنب الإيزين هنا الفارين هنا يس في أول شهر بس في الأرندسما من السبيل هنا جنبنا من الساعة تسعة لحد الساعة 3 ناشية ده الزيارة تكون في جنبنا هنا ولا أرسلهم على رمسال تسجيل ولا كنار متوضحات بزيادة كلها يمشي في التيتانا باتريسين غارو رقم التلفون 66-29-75-75 ولا 99-91-16-20 لوجو دو بكانا الشان البلام كبير إيسا ودا بلام أنا كارتي همار القوس أنا همغا أنا كارتي قجي همار القوس الكدو البنادو الكدو المعروف بالكدو الكدوش الشرفة الولد اسمه أيوب إدريس حسن عمره من 6 إلى 7 سنة الولد لونه فاتي ولابس

0: الثانية غبشة، وهو بيقول أخته وصمها كلتم وأخوها الصغير كمان آدم بلاما كبير عيسى. أنا الكدو يعني كلوها مر القوسة، يبلا يطلب من كل نار كم فاقت ولد مثل درا يمشي في كجة الكدو في الكدو في كجة مر القوس والبكان أنا بلاما كبير ولا ينادي برام التلفون 64 10 39 22 ولا 92 28 85 94 4 10 30 9 20 2 ولا 90 2 20 8 80 5 80 1 نكرر لوجو ودوب كان هنا بلاما هنا بلاما بلاما كبير إيسا بلاما كارتيه جوجي همر الجو أنا همر الجوس همر الجوس الكدو الكدو القديمة عبر سكولا بنادو الكدو الشرفة وفي فيها ولد واحد الولد ده اسمه أيوب إدريس حسن عمره من 6 إلى 7 سنة. الولد ده لونه فاتي ولابس كابتانية غبشة وأخته اسمها كلتم وأخوها الصغير كمان آدم بلاما كبير عيسى أنا وجهها مر القوس الكدو كدو الشرفة يبلا يطلب من كل نادم كان فاقت ولد مثل ده طوالك خليه يمشي في كجها مر القوس الكدو الشرفة ده بكان بلاما كبير إيسا ولا ينادي برام التلفون 64 10 39 22 ولا 92 28 85 94 10 30 9 20 22 ولا 92 20 8 85 81 دا بلغنا روسا انجيني هامت توم يا يا جومبو توم يا يا توم توم يا يا جومبو يا يا جرما يا يا عيسى ميكايلا امر ميكايلا محمد طاهر امر عبد الرحيم هارون عبد الرحيم موسى تين من ساتين الجوني جومبو يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أما كايلة ولد الشيخ أبكردة يلا روسي سوى لمبسبت والأزومة كمان مباكر بالأهد في كارتيه الرنجاجي قريب مسوك برجيلو نكرر أنجيني حامد توم ياهيا جومبو ياهيا جرما ياهيا إيسا مكايلا إمار مكايلا محمد طاهر إمار عبد الرحيم هارون عبد الرحيم موسى تيني أرجوني جنبي بلغوا بفرحة لكل أهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم مكايلا ولد الشيخ أبكردا على روس يسوال بسبد والأزومة كمان بجمع بلع الأزومة كمان باكر بلعهد في كارتي هرنجاجي قريب ماسوكنا البرجيلو أسرة الحاج أبونا أسرة الحاج بشارة النين يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا وأخوهم محمد فرج الله عروسنا وأخوهم محمد فرج الله ضاء على روس يسوه بالسبت والعزومة كمان بلهات في لاما جنتات الدليجي دنا ميليمي أسرة الحاج أبونا أسرة الحاج بشارة النين يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم محمد فرج الله ده على روسي سؤال بسبد ولا زومة كمان باكر بلات في لاماجي انتهت الدليقة النامي لمي آدم راماتا إبراهيم جدة إيسا جبرين بوتان جدة آدم يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم آدم رامات ده على روسي سؤال بسبد ولا زومة كمان باكر بلات في مدوان اللي الشيخ هارون جبرين آدم رماتا إبراهيم جدة إيسا جبرين بوتان جدة آدم يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولاتهم آدم رماتا على روسي سوم مارين بسبد ولازومة كمان مباكر بلات في مدوان هنتات اللي الشيخ هارون جبرين أهل إمام محمد تامومين أجد تامومين هارون بشارة أبا عبد الرحمن محمد تجاني فكي عبد الرحيم أب بكر الجوني جبرين محمود فكي موسى محمد وأبا موسى محمد يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم الإمام محمد تامومين ده على روسي سؤال بسبد ولازومة كمان مباكر بلات في هلة المرض انتات البلامة عبد الرحمن هارون قنطو أفرق الإمام محمد مومن أجد مومن هارون بشارة أبا عبد الرحمن محمد تجاني فكي عبد الكريم أبو بكر عبد الكريم أبو بكر، أبوني جبريل محمود، فكي موسى محمد، وأبا موسى محمد. يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوه مهدي إمام محمد مؤمن ده الأروسي سؤالين بسبب لازمكم باكر بلاد في هلة المرض وإنتاج البلامة عبد الرحمن هارون كنطون أفرق بلاما صالح هارون، هارون حسن، آدم هارون، والدكتور هارون. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل عروسنا أخوهم بلاما صالح هارون ده العروسي سوالم بس بده لازمك من باكر برات في هلة ما هجري انتهت البلاما صالح هارون بلاما صالح هارون، هارون حسن، آدم هارون، والدكتور هارون. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم بلا مصالح هارون ده العروس يسوى بسبد ولازومة كمان بلحت في حلة مهاجري انتات البلا مصالح هارون. نواصل دائما ببرا منا بقسم الأوروبي من مجمعنا دائما قاعدين ده كله أقول لك ده كله بلاغنا عروسة آلي هارون، إما هارون، إما آلي عبد الرحمن، آلي هارون الشيخ محمد دنا، أحمد دنا، عمر بشارة، جبرين جيمي، عبد الله جيمي، أحمد البشر، حسين جدة، صافي قورة، قورة جدة، جدة أخي، آدم أخي، فكي أحمد بكر. يبلغوا بفرحة لبلامة عمر بكر، للإمام الشين، لعبد الله دنا، للضيف إدريس، لصالح إدريس، لألي عثمان، لشاري شاري عبد الله، للإمام قنبو أحمد، لخال أحمد، لعبد باب بكر، إيسا هارون، عبد الرحمن سيد، كيدو حسنة، آدم بشارة، وكل الشباب أنا عبد أبا البيضة، محمد سوكا، بلاما آدم مكايلة، وكل الشباب أنا أم بولولي، بلاما درما جبرين، أحمد توري، وكل الشباب أنا أم بولولي، بلاما عبد الرحمن، إبراهيم عبد الرحمن، فرج مؤمن، محمد ولد، ولد الرئيسة، وكل الشباب أنا المرضو بلام عبد الرحمن بكر، محمد بوي الرئيس، عيسى عبد الرحمن، عبد الله محمد جدي، وكل الشباب أنا أرتبي الشين إبراهيم، حسن سيدة، جدة ترور، محمد دنقوسة، الضيف عمر، عمر محمد، وكل الشباب أنا سياق تاتا، الفاس جوجا، عبد الله موسى، تكشي عبد الجليل، هارون إدريس، حسين صالح، وكل الشباب أنا جميزة، عبد الرحمن حسين، بشارة حسين، أحمد خالة محمد، الحاجة أخي، وكل الشباب أنا جيري، وكل الشباب أنا جتري، إجل علي، حسن رماتة، هارون علو محمد خليجي، وكل الشباب أنا أمهنة، عبد الله إبراهيم، آدم إبراهيم، صالح إبراهيم، بلام محمد السيد، وكل الشباب أنا أنفدينا محمد أحمد بخاري، عمر جوجة، الجدة الدكير، وكل الشباب أنا التبوبو، إيسا مكايلة، محمد الحاجة ماتا مكايلة، مهايلة جميع، كل الشباب أنا شقيته، محمد أبرسة، الوزير الضيف، وكل الشباب أنا علايا، غنما حسين، هارون كارون كما، إما جبرين، وكل شبابنا كندرو، الحاج جيمي، الشيخ غوني، محمد نور والنولي، آدم عثمان، بلاما جدة، بديام جدة كولو، وكل شبابنا تاكو الناس، عثمان علي، أحمد جدة، عبد الله خرسة، أبا أو جدة، أم بدو وإيسا محمد، وكل شبابنا أبالي، صندل عبد الله، الشيخ أجيد، وكل شبابنا اللبيض، بلام عليفة، حسن صالح، وكل شبابنا المر، إما أخي حسيني أبدقين، وكل شبابنا هشاب القوز، قجة محمد، محمد بلاشا، وكل شبابنا هلي تجاب جالوي، جدة جبرين، معلم إبراهيم جبرين، أهرم قنبو، وكل شبابنا الماترية، جدة جيمي، الحاجة جيمي، كلهم في تمدايا، معلم إبراهيم محمد، عبد الله محمد جامي، عبد الله محمد جامي محمد، كلهم في غارين في بومبليلة، وكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا، ولدهم وأخوهم إبراهيم علي ده على رشيسهم باكر بلد، ولازم كمان بين الاثنين في هلة قوة انتات البلامة جدة بشارة، في هلة بلامة جدة بشارة نواصلوا دايما ببرادنا بقسم الورود من مجمدنا ده كله بلاخنا عروسة الحاجة أنجيني بلامة أنجيني، وكل الشباب أنا كركم أسلة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم بلاما أنجيني ده على روسي سوالين بس بدا لازمها كمان بلاهت في كركم أصلة انتاك البلاما جبرين رمضان الها نكرر الهاج أنجيني بلاما أنجيني، وكل الشباب أنا كركم أصلة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم بلاما أنجيني ده على روسي سوالين بس بدا لازمها كمان باكر بلاهت في كركم أصلة انتاك البلاما جاب لبنتات البلاما جبرين رمضان جبرين دينا أتشي دينا موسى لوي عبد الله آدم كلهم في كلمة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتهم هارون جبرين دينا دا يسوى لهم بس بدو لازم كمان مباكر بلات في كلمة انتات البلامة أحمد توم جبرين دينا أتشي دينا موسى لوي عبد الله آدم يبلغوا كلهم في كلمة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم هارون جبرين دنا دينا هذا على روسي سؤال بسبت في لازمة كمان بلاهات في كلمة انتات البلامة أحمد توم الساعة 57 دقيقة نواصلوا دائما ببرامينا.
1: اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما وقع في تلاوته من خطأ.

فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وشفاء

كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا

0: برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين.
1: آمين يا الله. آمين
2: آمين يا
1: الله. آمين يا الله.
2: آمين آمين
1: يا الله. آمين يا الله.
0: اللهم فرج هم المأمومين. اللهم فرج هم المأمومين. ونفس كرب المكروبين. واقض الدين عن المدينين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل سائل منا سؤله. اللهم أعط كل سائل منا سؤله. اللهم أعط كل سائل منا سؤله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. وفقنا إلى العمل بكتابك وسنة نبيك. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب وقفنا ببابك. وقفنا ببابك. إن لم نقف ببابك فإلى باب من نقف. أنت ربنا ونحن عبيدك. إن لم نسألك فإلى من نلجأ وإلى من نسأل. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء. أنت القوي ونحن الضعفاء. ترى مكاننا يا ربي وتسمع كلامنا. أنت أعلم بحوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حب نبيك. اللهم ارزقنا حب نبيك. اللهم ارزقنا حب نبيك. وعملا ارزقنا عملا يقربنا إلى حبه. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه. وأوردنا حوضه. وأسقنا بيده شريفة شربة هنيئة مريئة لا ذوق بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أمتنا على هذا الدين. اللهم ثبتنا على هذا الدين. وأمتنا على هذا الدين. اللهم يا رب الأمر أمرك والخلق خلقك والتدبير تدبيرك. لا راد لقضائك. لا راد لفضلك. ولا معقب لحكمك. لا معقب لحكمك. لا معقب لحكمك. لا معقب لحكمك. أنت ربنا ونحن عبيدك رافعين إليك أكف الضراعة. كل من كانت له حاجة فيا رب يسرها له في هذا المكان وفي هذه الساعة بجاه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد. أسألك يا رب وأنا عبدك وأنت ربي وأنت أمرتني بالدعاء وها أنا واقف لا أملك شيئا. لا أملك شيئا. أسألك يا رب أن تمن على هذا البلد بالأمن والاستقرار. اللهم يا رب أسألك في هذه الساعة وفي هذه اللحظة والأمر أمرك
3: والملك ملكك والخلق خلقك. من على هذا البلد بالأمن والاستقرار. أسألك يا ربي أن توفق عبدك الذي وليته أمورنا. أسألك يا ربي أن توفق عبدك الذي وليته أمورنا. وفقه لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم هيئ له البطانة الصالحة. اللهم هيئ له البطانة الصالحة. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وجنبه بطانة السوء. يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.
4: عليك صلاة الله ثم سلامه، وعيش بدون الحب فيك مضيع. حواني خير الناس برا ولا غرا، ألم يك خير العالمين ولا شرا. وقد جئته أهلا وشبلي وما جسا، سوانا لدى أعطابه وفق ما أهوى. فخاطبت محبوبي وكدت لقربه، يخال لقاء خيل الورى نلته صفوا. فقلت وإني معرق في وداده، سلام على من يركب الضرف والقصوى. توهمت أني قد مسست محمدا، وعانقني جهرا وطاب لي المسوى. صلاة على خير الخلائق مصطفى، برايا الذي قد حطم الظلم والبلوى. سلام عليه من خديم متيمين، من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى. عليك صلاة الله ثم سلامه، حياتي لا تقسيم فيها ولا لغوا. عليك صلاة الله ثم سلامه، فحبي دواما للأمين ولا لهوا. عليك صلاة الله ثم سلامه، وتحفظ نسلي عن ضلال.

يجدي بكاء الفتى جدوى وودعته أستودع الله عنده شهادة حق أرفض الشرك والأهواء وأشهد أن الله لا رب غيره وطه إمام المصطفى سند الأقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه

بهواء وهي في الرتبة القصوى فهل هي تسلي عراقيق وخندق وأحد وسلع أو أريس وما أروى وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة حلالي حطيم والمقام لنا أقوى حلالي سجود عند بابك خاشئا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى حلالي سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظ وصبح

أمامي وخلفي مثل من حقق المهوى وأسأله سترا وعفوا وتوبة وهديا وتوفيقا وصونا عن الأسوا ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى. وإن الذي قد رد طه لمكة سيرجع إبراهيم للمصطفى المأوى على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمع فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويك هجت صبابة ورقراق دمع ساعة الحي تهجع تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرق يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمع.

القتال ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع وأكرمهم نفسا وسحرا ونسبة

0: مشهود الصخر علم والحجر صلى وسلم ببراهين.
1: الساعة 8:14 دقيقة بعد نحن والروينا بغسم الغربي من النماية الحبيبة في توري الفنية عندنا محمود بصرة تشيس وتقديم هارون محمود بصرة والمرابة عندنا الجميل كونكاغ وتيتان تشيس وتقديم هارون ومساحات قاعدين في جوانا هزم نحن البخان للزميل كريم قيش يعني تابلك البرامج

هذه الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة.

كم تحداه طفل يتيم نات الدنيا فأنقذها من الضلال فلا مال ولا جاه. طفل يتيم نات الدنيا فحررها من الظلم وكان معلمه الله يهدي للرشد ولا يقع مشاهدة ما خاب في الدعوة سلاح وعصاه يا الله يقول حليل النبي الغالي

0: عجيب.
1: من الضلال فلا مال ولا جاه.
0: نعم
1: عجيب. طفل يتيم مات الدنيا فحررها من الظلم وكان معلمه الله يهدي للرشد ولا يقع شاهدة ما خاب في الدعوة سلاح وعصاه يا الله يقول حبيبي

0: السلام عليكم. ساعة وجزية دقيقة مرتبطة زي كهرباء تشاد سيتروغيني، ساعة وجزية دقيقة مرتبطة زي مصر وبرخاز الفايل لارجو موكانيم تجدنا قوين دقيقة دقيقة ما دور كل عبارة تندانا كجيكي كي دوانا كجي كي هلا جي سوا ما دي من عندنا غريدي أسان فيل كيكانا شكر ترك عن دي من عندرو كابين تكنيك دا جنانا ساموي كران كريو ميكرو دا جنانا كير سالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك غردير دوانا كنانا دي راحة بندر غريدي
1: I'm gonna go.

كان تربر انا كار كوميونيكيتر كوميونيكي انه منظمه انه بيري سوكين دغا مرنا اي انا انه غردو بوكارا ما اما انه كار اما اسكرتن دا ودور يعني يوم خمسة يوم ستة كار إلما أنو سكت بوكهرامو أنو بوزيسيا أنو أما فرصة دي ديفانس دي سيكريتي ودور باركا باركا تولورم ودوري كيكا يي أنو دوري كيكا لاغر كيكا چينا أنو إنا أنو بوكهراما جيندرا تينا بور أما أنو أساسيان بيري سوكا جنير بور دير تاجر أنو مرانا أما أنو أساسيان أنو باركا بيري سوكا فارغ ري ena amarano turista amarano turista ena no gendra ama shaba druko ago enena kurto ama shaba druko amana ene orondo ne ene ashin udu ena no gendra gana burgener det tegeran asosia munazama no berisu kafaregre amarano dur minitera no dur chatra amma handai basnai aba handai amarono shaba changa gana mara gana kalawande gint tayiran marana mara kira shaba kira amma eskre gana tosse chikent tayiran asasya berisuka marana mie filmia shaba changa kira hondor chiken inarana udur amma bukhara magendra inbur ginige endrin amma turista ago amma din na didin amma nizam na didin dirbes amma shaba chitiga ina burgeni tegira mara shaba chadnga amma hakuma eskra chadnga kirar mie filmie chekin anga labara roina preza anu munazama beriso kanga usman kesu ume ding dima mre labara rodu kurti gendre kabin teknik sa guzuye degiga murtafoy saisi kara de chat estetra organe labaratanda na kujikimende na kujikima allagi sofiki ere karfo dundu amadi mirandra grede san filchi kana shukurtur ang di mirandru kabin teknik de achingana samway kren kreo kar mikurade gingana sale mahammad sale Allah ke sofi kishi awre ka harfok dunduk. Amma di mira dira chatrana Allah gufrikina amma wa shana Allah shafayna amma ni nanji kaana Allah raham gino. Sa tuzo sawa sawa udduru anjara ya gano shaq yusim malim bishir ngal goyne. Sa tuzo sawa sawa guji sharaf ar goyne. Addi tayino ke tindangada Umar Idris Umar erre rabalangan labar nyandak. Salam alaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافي كي دغري تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان زال وطنية تشادية مارن رفاق نيناشي فالحمد لله ما خصاصو دقيق فيني بعد يوخو ترقرن تلنجم سالي محمد سالي سيكم ريقتي يباناشي دورنا درا درا زنية ترميل بني Tizirina Fine, cabine technique Sanwe Koyon Creo, Ngale Studio Nti, Ronsio Monse, Omar Idriss, Omar. Comment est-ce que la cabine technique Ti, Sanwe, Kinzikaon de Outne? Cabine technique. Mmh.

Darman mako saso dagiga si ngale studio en radio chade nafsa sa tarnan chal matka rul kafiki yaw tisige biralet sike kunjuru tisige moy tisige mako saso dagiga si ngale studio nti tronya ro subutu ro rufo naf muy in bar durio tsuri karmachine Rais in majlis in shiwogne Dr. Harun Kabadi tagoro khamise muntakal ganti ongo delegation une FPA de Rortendela directeur régional in Afrique Kamwitine ou Afrique Dané de Tonya Dr. Senem Outon or nabnani chatnani وقت شاورني غاركولو اوروندوغي تعلاقندي ان دان دولة تشاد أم المتحدة نون شامبر او ان بارلمان غندي تيلي رنغي ان سينا والدلا ان مجلس ان شيوخ غني بعد كورون دي اوروني اورون افي ان نانكاشي نون هوكوك ان اوغني ماتك اورنيا ka khassa kho dawlu chat ele korne tarinen yani ya shakar kharib bil hane bat nun kaw ele ndi ele dawlu chat do ngurgal dustur danen de telingine o shakar kho juhud de senatri tarinye en majlis ni shugun tri tarinye jurunde in siyasiya in dawlu chat de kbao yani gasar kho yo in nankashinge عشان وشعب غنكوا لازم يعني نقال دولنن عافيرنن اي غوتونن لازم ديني كونغو عافيين ديني غاركو يدي من موتو من FPA اكاد كيليو فرسون دي اغن كاري عشان حقوق ان عافيين ديني ان لغني وقود كيجرن دي تري ايجيني وندي ديني تري غسون غالينن len wufuk de ndokhni ne kongon afirine UNFPA dawle chad ele juhudjine anya dara ko to munazama alamiya shan krin fine che dawle chad ti ko kosin kay tar tara ngal talmin de utne bat or tama khnabjine chatnani directeur directeur temps physique naib de kalaf ko to kol khin UNFPA ne Andrew Sabeston tarnuktu safa tar malama ro khamise ngal danbe in muassasan arne nuktu safa ndala orn tamdi gadam ko koronde inu nabrinde taranya kam saba in baladti nun in jamene tam mushkil in i mushkil in afi indigne mushkil inu refugee gne la jin gne ninde hamakhrek bil hene amakha komune wa amakha jamang de tri osin kay UNFP de teline in jammenene delegation in parlementaire in parlement gne de rortun de la reis in assemblée nationale in parlement ne ali kolotu chaimi zurkha ro khamise askir gende okhrog labtana bat digde adar khne wokhot ujum de ndel de irhabin gende tarangi askir zingti tarnang lak chatene de utun pawrog labtana in askir gine unung labtan in la renaissance de teline hadaf kab jinda la shan ya kaw kaba kafar khringi ko kor nidal dog na brinde tri na bnyine ashan ke shajja khar tar tar secrétaire général naib tanine in MPS de kalaf ko to mobilisation de teline mohammed sherif bashir dawsa ro jiminen bak laptana in askir gine laptan de teñ l'hôpital d'instruction des armées de telingine achan yakakuba shatka tadamun anine tadamun in MPS
الحركة الوطنية قاس تأسكر أزنجدة أدرخني بعد هجوم دين لدي تونيا باركا تولوروم ديليغاسيون أن إتي تبو أسكر جن دي تونيا إتا ماجور جنرال إن أسكر جنة باور كولخو كاسجي غار كولي باور جن بو إن أسكر جن دي تونيا شيف ديتا ماجور جنرال إن أسكر جنة جنرال أبكر عبد الكريم داوود بعد روغي هجوم دين دل ان ديفاين امننغ دي غورو دي اوتون ان فورس دي ديفانس دي تيلين ان امننغ دي ان لاك تشاد دي رادو تشاد تري سجل خا رسالة ان كوخزي رئيس الجمهورية نون رئيس ان اسامبلي نون ان بو اسكر جنة ان اسكر جنة رئيس إن مجلس دي تونيا كونسي اوكونوميك سوسيال كولتوريل و انفيرونمنتال دي تونيا امات مبودو محمد دي فرنسا دي تونيا دي ان وزارن دي ان اوروبنغ ان شؤون الخارجية سفير ان دولة تشاد و تونيجيريا برا محمد نون ديليغي جنرال ان حكومة دي تشي غيغر تشي لاماري ان جامينيني امينا كوجانا parti de Tonya Alliance Socialiste pour un renouveau intégral le transformateur et rassemblement pour la démocratie de Téliné affiné la paix sociale de Téliné au in Tchadé coordination nationale in Jamigne de une société civile guinée nous in difa in ugo in de Kilguiné ngar in sarre Mohamed Bezo jamiye in masail gende idar taqlidiyin de telingine in dawl jad fari in mandoule conseil provincial in tangile reis yaouge malé nun reis in parti rassemblement tchadien pour la justice korey jimi matagre elen cha ringdingda o gumayren douzu tu garden delle garde oko i digde okon iman gda gumayren dida de okon ram gda boko haram gne ban nendala or toron de zenge or hajam kirge askar gne in define amninge reis gadam kun kokon zi reis dawlanti marshal mohammed idriss debit no tarbit in marhayim gende gusune bo dawlene tu hakumnye but forcing de taranya in terroriste de telerngé irhabin gné docteur tisembe lamsi creo auto ngo rigné tabib docteur bo ro jiminé ndamantu ministre in afiko zine ministre in docteur gné une waqay koni abdel majid abdel rahim les forcing de ngnya chan jamngé de baour glaptano ministre abdel majid abdel rahim li adal joud de imngatri ñini achan ngabi de kongo ruñinen kongo afiñinen yani ya lér ñi bléne nindala communiqué du finé inu jamié berisoko ya kaw rekaw dala ndamni o te gardidin dendele o jom dendele o jom de okhor ram gata okon barxida dendel mun ro muy naf muye in bar dubriyo sirikar machine jamnga de irhabin gine boko aram gine de or jam kun desingé asker define amninge fds de kamgo barka tolorom tarman de in geger tarman in geger de internan lak chadde jami de beri soko eli rekaw gumajirin duzu to gar delle gumajirin haraka to irhabin gende or tuzun gote sabab kun yo de kili or yani gardida darzantenen rek yani jami beri soko akat kini eli ni dal rene jakni ni da kak askar azenge define amnenge shan forso nendala forso in quwa in rondo
daiman wa abadan kagriti wa alla de didinga dala alla ko bawr kawo wa alla ko tuzruk shimel rene tare njamena rosili naf muy in bar dubri yot sire kar machine rais in jamiyé de tonya beri soko usman kessou ume tindima mako sa so de gege sirio

0: 6 تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديم عمر حسن دهب، مباشرة إلى تفاصيل وإلى جولة وزير البنية التحتية وفك العزل وصيانة الطرق أمير إدريس كوردة الذي اختتمها بتفقد الطرق التي قيد التشييد داخل مدينة مونغو. قد رافق الوزير في هذه الجولة التفقدية داخل المدينة المندوب العام للحكومة لدى ولاية جيرا جنرال عبد الله إبراهيم صيع. عبد الكريم عبد الله هنا مفدنا للإذاعة والتلفزيون.
1: من أجل تحسين الحركة المرور وتعزيز البنية التحتية داخل مدينة مونغو، قام وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردة برفقة كل من مندوب العام للحكومة لدى أقليم جيرا الجنرال عبد الله إبراهيم سيام وعمدة مدينة مونغو أحمد سرتو رمضان، قاموا بزيارة تفقدية لمشاريع البنية التحتية للمدينة. عقب الزيارة وجه الوزير تعليمات لمسؤولي الشركة والبعثة المراقبة تكثيف الجهود لضمان استمرارية العمل حتى إكمال المشروع بدون انقطاع. بعد انتهاء الزيارة عقد الوزير اجتماع مع المسؤولين الإداريين بالمنطقة، تحدث لهم على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التقنية اللازمة لضمان تصريف المياه الأمطار في خلال فصل الخريف خارج المدينة من أجل الحفاظ على البنية التحتية بشكل مستدام وتحسين البيئة للسكان. مضيفا بأن أقليم جيرا ستستفيد من طريق حضرية واسعة تتماشى مع رؤية السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. ونذكر بأن مشروع بنية تحتية داخل مدينة مونغو 20 كيلومترات بتنفيذ من شركة شيوكوكا الصينية.
0: اختتمت أعمال الورشة التي نظمتها وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة والتي تتعلق بالمراجعة الفنية للسياسة مكافحة الاعتداء الجنسي للأطفال والنساء والفتيات. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: أنهى المشاركون في الورشة المخصصة حول التحقق من صحة نموذج رسم الخرائط الوطنية لبناء قدرات حماية الطفل وكذا الاعتداء الجنسي للنساء والفتيات بتقديم متطلبات وتوصيات أهمها تقوية كفاءة العمال والاستمرار في تنظيم مثل هذه الورش المماثلة لضمان استمرارية التوعية وتطوير المهارات وكذا تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختصة في حقوق الإنسان، وهي جهود تستند إلى احترام حقوق الطفل بشتى مجالاته، حسب خطاب المفتش العام بوزارة المرأة وحماية الطفولة سوقي محمد. مضيفا سوقي إلى أن اكتساب المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة تساعدهم في تطوير أداء مهامهم والنظر في صياغة النصوص والوثائق الرسمية بطريقة احترافية ومقنعة، وهذا يعد أمرا مهما في بناء قدرات المشاركين لدعم عملهم الميداني بطريقة أكثر قبولا، بغية الحفاظ على المعلومات التي تلقوها خلال أعمال الورشة وتفعيلها على أرض الواقع. هذا وأن ختام الورشة المخصصة حول المراجعة الوطنية والاعتداء الجنسي شهد تقديم شهادات شكر وعرفان للمشاركين.
0: أسدل ستار ظهر أمس على فعاليات الورشة التدريبية للمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية لتحديث إدارة الجمارك. كان ذلك لصالح القادة أو الإداريين بإدارة الجمارك مدير الدراسات والتشريعات والتقاضي الجمركي بكر أحمد شكو، هو من ترأس حفل الختام ممثلا للمدير العام للجمارك. جرت المناسبة بمقر الإدارة العامة للجمارك الكائن بحي مرسال بالدائرة 6 للعاصمة أنجمينة. أحمد خميس جمعة.
3: عكف المشاركون خلال 3 أيام من فعاليات الورشة إلى مناقشة المسائل العالقة بتحديث الجمارك في تشاد، حيث بدأ الحفل الختامي بكلمة مدير الدراسات والتشريعات والتقاضي الجمركي أبكر أحمد شكو ممثلا للمدير العام للجمارك، موضحا خلالها بأن المشاركة التي شهدتها الدورة تؤكد مدى تمسك العمال بنهج الإصلاح الذي انخرطت فيه الإدارة العامة للجمارك بعزم، فالدورة تعتبر استثمارا استراتيجيا حقيقيا لتزويد الإدارة بأدوات حديثة للقيادة والمتابعة والتقييم والمساعدة على اتخاذ القرار، وهي أدوات لا غنى عنها من أجل إدارة قائمة على النتائج. مضيفا مدير الدراسات والتشريعات الجمركية أبكر أحمد شكو بأن التتبع والتقييم أصبح اليوم ركيزة أساسية في مشروع الإصلاح الطموح للإدارة، فهو لا يسمح فقط بقياس النتائج المحققة بل يساعد على تحديد أوجه القصور وتصحيح الاختلالات وضمان تنفيذ فعال للإجراءات المعتمدة ضمن الخطة المستقبلية للتحديث على المدى المتوسط والطويل. مستطردا ممثل المدير العام للجمارك بأن نجاح الخطة الاستراتيجية للتحديث 2026-2030 ستعتمد على القدرات الجماعية على تنفيذها بصرامة وانضباط ومسؤولية، وعليه فإنه مطلوب من الجميع تأدية دوره الأساسي على أرض الواقع بغية تعزيز الممارسات الجيدة في التسيير القائم على النتائج مع الحرص على احترام الآليات. للتنويه، تخلل حفل الختام رفع برقية شكر موجهة إلى المدير العام للجمارك لمبادرته القيمة في تنظيم الدورة الأولى من نوعها، وللشركاء الفنيين والماليين، وللبنك العالمي لدعمه السخي، وللمدرب الذي أحيى الورشة باحترافية.
0: ترأس المنسق الوطني للخلية الدائمة لمتابعة وتداول المعلومات حول تنمية القطاع الريفي الدكتور أبكر سليمان، ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة للبرمجة التابعة لآلية متابعة الاجتماع القطاعي حول التنمية الريفية. كان ذلك بصالة الاجتماعات بالخلية الدائمة. عبد الله هارون آدم.
4: احتضنت قاعة الاجتماعات بالخلية الدائمة لمتابعة وتداول المعلومات حول القطاع الريفي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للبرمجة التابعة لعالية متابعة الاجتماع القطاعي حول التنمية الريفية، والذي جاء تحت عنوان عرض نماذج جمع البيانات للبرامج والمشاريع. وخصص هذا الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بإعداد وتطوير أدوات المتابعة والتقييم الخاصة بالقطاع الريفي والقطاعات الفرعية المرتبطة به، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات التخطيط والمتابعة وتطوير آليات التقييم بما يواكب متطلبات المرحلة. في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أشار المنسق الوطني للخلية الدكتور أبكر سليمان إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع وتوحيد آليات جمع البيانات وتحليلها بما يضمن توفير معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات ورسم السياسات التنموية على أسس علمية. يذكر بأن تطوير منظومة المتابعة والتقييم يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الريفية ومواكبة تنفيذ البرامج والمشاريع وفق الأهداف المرسومة، بما ينعكس إيجابا على أداء القطاع وتحقيق النتائج المرجوة.
0: وقعت أمس مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وشركة إرتيل للاتصالات تنص الاتفاقية أو المذكرة على الشراكة الاستراتيجية في سياق تحديد هوية المشتركين، حيث وقع على المذكرة من جانب الوكالة مديرها العام ومن جانب الشركة أيضا مديرها العام. عزة لعلومة.
5: تأمين هوية المواطنين وتحديث الخدمات العامة في مجال تطوير النظام الرقمي الموثوق هو الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وشركة إرتيل للاتصالات. وتنص المذكرة على الشراكة الاستراتيجية في سياق تحديد هوية المشتركين، حيث وقع على بروتوكول التفاهم من جانب الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة المدير العام للوكالة يوسف جورو تشايبي، ومن جانب شركة إرتيل للاتصالات مديرها العام إبراهيم نالار. ويعد بروتوكول التفاهم هو خطوة استراتيجية لتعزيز الحكم الرشيد والشمول الرقمي وحماية بيانات المستهلك. في كلمته المدير العام لشركة إرتيل للاتصالات إبراهيم نالار قال إن الشركة تقدم استجابة ملموسة للتحديات، وذلك من خلال تسهيل عملية التسجيل الجماعي للسكان من أجل ضمان هوية موثوقة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية. كما أكد المدير العام لشركة إيرتيل للاتصالات إبراهيم نالار بأن شركة إيرتيل للاتصالات تلتزم بشكل فعال من خلال حملات التوعية لتعبئة السكان في جميع أنحاء الولايات. وفي المقابل تدعم الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة على المستوى الفني من خلال التحقق من بيانات العملاء وربط الأنظمة لتعزيز الخدمات. في خطابه المدير العام للوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة يوسف غورو تشايبي أشاد ببروتوكول التفاهم الموقع بين الوكالة وشركة إيرتيل للاتصالات، والذي يمثل نقلة مهمة في النهج الهادف إلى تعزيز الأمن والشفافية في قطاع الاتصالات. كما أن الوكالة تعمل على ضمان وحماية السجل البيومتري والذي يحفظ بيانات كل فرد يحمل الرقم الوطني. وأكد يوسف غورو تشايبي بأن البروتوكول هو جزء من الرغبة في تأمين تحديد هوية المشتركين، وأن إتقان هذه الخطوة يضمن حماية البيانات الشخصية الآمنة للشبكات والمستخدمين والحفاظ على بيئة اتصالات موثوقة وآمنة.
0: إلى الأراضي المقدسة، أول دفعة من الحجاج الشاديين تصل المدينة المنورة أولى محطات الحج، وقد كان في استقبال الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز القنصل العام لتشاد بجدة ونائب رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة عبد الجليل عبد المكرم آدم من هناك.
6: بهذا الاحتفاء الرسمي البهيج التي نظمتها هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة بمطار محمد بن عبد العزيز لأول فوج من حجاج بيت الله الحرام الذين وطأت أقدامهم إلى الأراضي المقدسة بعد رحلة إيمانية استغرقت زها 4 ساعات ونصف، وعلى متن الرحلة الأولى 341 حاجا تم استدعائهم من قبل الرحمن لزيارة بيته العتيق لهذا العام، وذلك عبر طائرة إيرباص 350 ألف التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية المخصصة لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة. إجراءات الحجاج لن تستغرق كثيرا من الوقت، ولم يواجه الحجاج أي عقبات تذكر حتى الحصول على تأشيرة الدخول إلى المدينة المنورة. وفي بوابة الخروج من المطار تم تجهيز 8 باصات مجهزة ومكيفة تقل الحجاج بمسار نظامي وسلس إلى محل الإقامة والتسكين الواقع بالقرب من مسجد النبوي الشريف مسجد الرسول عليه أفضل السلام. وهنا بفندق نسك الإيمان حظي ضيوف الرحمن بترحيب يليق بمقامهم مرفوقة بتهليلات دينية سائلين المولى عز وجل بأن يتقبل حجهم ويعودون إلى بلادهم سالمين غانمين. من فندق نسك الإيمان المدينة المنورة للإذاعة الوطنية التشادية.
0: شكرا عبد الجليل عبد المكرم آدم على هذه الرسالة الصوتية من المدينة المنورة. نتمنى إقامة سعيدة ونفحات روحانية مقبولة لجميع الحجاج التشاديين ولكم أنتم فريقنا فريق الأنماء بالخصوص. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وفي التنفيذ الفني سانوي كينا كريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. مسي سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم

0: برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين.
1: آمين يا الله. آمين يا الله. آمين يا الله.
2: آمين
1: يا
2: آمين يا
1: الله. آمين يا الله. اللهم
0: فرج هم المأمومين.
1: آمين.
0: اللهم فرج هم المأمومين.
1: آمين.
0: ونفس كرب المكروبين.
1: آمين.
0: واقض الدين عن المدينين.
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: اللهم أعط كل سائل منا سؤله.
1: آمين.
0: اللهم أعط كل سائل منا سؤله.
1: آمين.
0: اللهم أعط كل سائل منا سؤله.
1: آمين.
0: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
1: آمين.
0: وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
1: آمين.
0: اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
1: آمين.
0: اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. وفقنا إلى الأمل بكتابك وسنة نبيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: آمين
2: يا الله.
0: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب وقفنا ببابك. وقفنا ببابك. إن لم نقف ببابك فإلى باب من نقف؟ أنت ربنا ونحن عبيدك. إن لم نسألك فإلى من نلجأ وإلى من نسأل؟ أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء. أنت القوي ونحن الضعفاء. ترى مكاننا يا ربي وتسمع كلامنا. أنت أعلم بحوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حب نبيك. اللهم ارزقنا حب نبيك. اللهم ارزقنا حب نبيك. وعملا برزقنا عملا يقربنا إلى حبه. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه، وأسقنا بيده شربة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أمتنا على هذا الدين. اللهم ثبتنا على هذا الدين وأمتنا على هذا الدين. اللهم يا رب الأمر أمرك، والخلق خلقك، والتدبير تدبيرك. لا راد لقضائك، لا راد لفضلك، ولا معقب لحكمك. لا معقب لحكمك. لا معقب لحكمك. لا معقب لحكمك. أنت ربنا ونحن عبيدك، رافعين إليك أكف الضراعة.
1: يا الله
0: كل من كانت له حاجة فيا رب يسرها له في هذا المكان وفي هذه الساعة بجاه نبيك وحبيبك الله ورسولك سيدنا محمد. أسألك يا رب وأنا عبدك وأنت ربي وأنت أمرتني بالدعاء وها أنا واقف لا أملك شيئا لا أملك شيئا. أسألك يا رب أن تمن على هذا البلد بالأمن والاستقرار. اللهم يا رب أسألك في هذه الساعة وفي هذه اللحظة والأمر أمرك والملك ملكك والخلق خلقك من على هذا البلد بالأمن والاستقرار. أسألك يا ربي أن توفق عبدك الذي وليته أمورنا. أسألك يا ربي أن توفق عبدك الذي وليته أمورنا وفقه لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم هيئ له البطانة الصالحة. اللهم هيئ له البطانة الصالحة. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وجنبه بطانة السوء يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
3: عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع. حواني يا خير الناس برا ولا غرا ألم يك خير العالمين ولا شرا. وقد جئته أهلا وشبلي وجثا سوانا لدى أعطابه وفق ما أهوى. فخاطبت محبوبي وكدت لقربه يخال لقاء خير الورى نلته صفوا. فقلت وإني مغرق في وداده سلام على من يركب الضرف والقصوى. توهمت أني قد مسست محمدا وعانقني جهرا وطاب لي المسوى. صلاة على خير الخلائق مصطفى البرايا الذي قد حطم الظلم والبلوى. سلام عليه من خديم متيمين من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى. عليك صلاة الله ثم سلامه. حياتي لا تقسيم فيها ولا لغوا. عليك صلاة الله ثم سلامه. فحبي دواما للأمين ولا لهوا. عليك صلاة الله ثم سلامه. وتحفظ نسلي عن ضلال وعن أهوى. ودعته والدمع يجري سوابة على حين لا يجدي بكاء الفتى جدوى. وودعته أستودع الله عنده شهادة حق أرفض الشرك والأهوى. وأشهد أن الله لا رب غيره وطه إمام المصطفى سند الأقوى. فما شاقني ربع بعيد فراقه ولا شاقني نجد ولا شاقني أروى. وما برياض من جمال وخضرة وطيب هواء وهي في الرتبة القصوى. فهل هي تسلي عناقيق وخندقين وأحد وسلع أو أريس وما أروى. وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة حلالي حطيم والمقام لنا أقوى. حلالي سجود عند بابك خاشعا وسائل ربا جل شأنا لنا أفوا حوالي سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوا أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظو

المهوى فأسأله سترا وعفوا وتوبة وهديا وتوفيقا وصونا عن الأسوى ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى. وإن الذي قد رد طه لمكة سيرجع إبراهيم للمصطفى المأوى على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمع فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويك هجت صبابة ورقرق دمع ساعة الحي تهجع تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرق يرقع ديار حرق.

ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع وأكرمهم نفسا وسحرا ونسبة وإلما وآدابا وأبقى وأخشع فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذا هيبة والمشي فيه تقلع وأزهر لون أدعج العين تزدري بعين مها عند الخميلة ترتع وأنجل عين أحدب الشفر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع أزج وأقنى وجه طه مدور ولحيته كثا وصدر موسع ومنكبه

تلمع وسائل أطراف وغير مشذبين عزيم كراديس من الخلق أرفع وأشنب صغر إن توسع ينجلي كحب غمام أو لك البرق يلمع وهامته عزمى لشعر ترجل وخافض طرف ساكت فهو يخشع وأحزانه موصولة بتفكر وإن قال قال الفصل والحق يريع.

رسول الله يشبه دمية إذا فرق العشعار يبدو يلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك عرفه فمثل رسول الله لم يحظ واجمع وأحلم خلق الله أعدل خلقه من الناس أصحاب من الناس أشجع ويخدم للأهلين يخصف نعله ويقطع لحما وهو للثوب يرقع أشد حياء وهو يأتي لمن دعا ويغضب للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورع.

يشبع ويركوا احيانا جوادا ومره حمارا وحينا راجلا يتقلع كذلك في الملبوس والطيب فائح يجالس اقواما والاصوات ترفع ويمزح احيانا يولف مره وما هاب ملكا قد ضب الشان ارفع وما حقر المسكين يدعو جميعكم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع واكرمه المولى اجل كرامه وخصصه من للخلائق ينفع عليه صلاه الله وذر الشارق وغنت حماماتنا على الغصن تسجع وما رد ضيم الدحر عن ساحه الذي يزخرف عمداحا ويشفع

يقين صبركم بدا نحو المرابع المعروف عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع.

شنو سمعت رجعت في كل مكان نوقف الصحوات والأمداح النبوية عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الكيس ان الريتريتي ميليتير كارمي بخبر كل الريتريتي العساكر بكونه الكفين انا ديزيون بانسيون انا سنة 2026 ببدا ام بكره يوم الاثنين يوم 11 مايو 2026 في الاجنس انا كارتيي غاسي وحتى الريتريتي المرطنين القاعدين في البيت في نجمينا وللكفين في المناطق كمان ببدا يوم 18 يعني دورة الاثنين الجاي ده في الولايات الاخرى وبسوي لهم لسه والكفين كمان على حسب اللسه اللي بتتاي لهم ان شاء الله بلقوا قروشهم. واصل بلاغاتي للوفا دلقي بابا محمد رمات ابيض الشيخ مبدي الشيخ الشيخ جبرين ادم عائلة ابا بكر المعروف بأجد كولاندومان كل الاخوان اللي كارتيه يبو وكل الاخوان في مختلف الكارتيه مدينة كسري الجوني حسن الصغير تجاني سين رمات ابيض لهم الحزن ببلغوا لكل الاهل من تشاد والكاميرون والاهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفه في نجمين وكسري بوفاتنا اخوهم ولتهم وابوهم ابا بكر المعروف بأجيد كلاندومان مات في كسري الباري الساعة 3 في كارتيه يبو والسرقة تبقى مباكر الأحد في كارتيه يبو قريبة من كسري نكرر دلقي بابا محمد رمات أبيض شيخ أمبدي شيخ شيخ جبرين آدم عائلة أبا بكر المعروف بعجيد كلاندومين ألقوني حسن صغير تجاني سيرامات أبيض كل الأخيان في كارتيه يبوه مختلف الكارتيان مدينة كسري لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل من تشاد والكاميرون والأهل من نجمين ومن كسري بوفاة أنا أخوهم وولدهم وأبوهم أبا بكر المعروف بأجيد كلاندومين مات أمس الساعة 3 إلى الفجر في مدينة كسري في كارتيه يبوه والسرقة تبقى مباكر بعد الظهر في كارتيه يبو قريبة من كسري الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة عائلة كك الشيخ عائلة هسيني إما لهم الحزن ببلغه لكل الأهل نيتشات والكاميرون الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة نبيتهم زار صالي كك الشيخ ماتت في نغاندري كتلتا الوالودة والسر غير المرحومة كمان تبقى مباكر الأحد في كارتيه انجايري في بيتنا اللوانا كاكا الشيخ نكرر عائلة كاكا الشيخ عائلة هسيني إما لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل نيتشات والكاميرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بيتهم زهرة صالح كاكا الشيخ ماتت في نغاوندري قبل أيام كتلتا الوالودة والسرقة إلى المرحومة تبقى مباكر الأحد في كارتيان جايري في بيتنا اللوان كاكا الشيخ الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة والأخ أنا وفا من السر الضيف معلوم إما أمر أنقاتشور الضيف الشيخ صالح أبو نونيت الشيخ رمات يونس الشيخ أبا تشانقارو بنام عبد القادر جبرين الشيخ الفاس جدة الشيخ هسيني عبد الرحمن الشيخ جدة قورة الشيخ القوني إدريسة الإمام جيمة أمر أمر ولا خيرة عائلة آدم مبركة عائلة كشلة بيدقوي النقا بلام الحاجة أبكر بلام إدريسة بلام بركة بلام أمر بلام محمد بيو بلام نور إبراهيم بلام محمد أمر بلام آدم توما بلام إيلي بيدقوي النقا الشيخ خالد بشارة الشيخ آدم مرحال بلاما آدم قنبو بلاما يعقوبة الحاج حسين السيار الحاج حسن جدة أبكر آلي في الرياض معلم إدريس السيد عائلة الحاج جمري خديجة ديقة أخي جبرين مريم الجبرو شيخ دونغوس رمات شيخ دونغوس رمات والمريم عائلة أنقولوا
القوني سين بكر شيخ عيسى جدة الحاج حسن مهمد بلام عبد الرحمن أم سكر لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بوفاة أنا أخوهم وأمهم جبرين أبضان مات اليوم السبت وسرع طبقا بكر الأحد في دقوي آلا هلد بلام عبد القادر جبرين نكرر منسر الضيف مالم إما أمر أنقاتشور الضيف الشيخ صالح أبو نونيت الشيخ رمات يونس الشيخ أبو شنقارو بلام عبد القادر جبرين الشيخ الفاس جدة الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ جدة قورة الشيخ القوني إدريسة الإمام مجيمة أمر أمر ولا خيرة عائلة آدم بركة عائلة كشلة في دقوية النقا بلام الحاج أبو بكر بلام إدريسة بلام بركة بلام أمر بلام محمد بيو بلام النور إبراهيم بلام محمد أمر بلام آدم توما بلام إيلي في دقوية النقا الشيخ خالد بشارة الشيخ آدم مرحال بلام عبد الرحمن بلام آدم قنبو بلام يعقوبة بلام الحاج حسين السيار الحاج حسن جدة أبو بكر آلي في الرياض معلم إدريس السيد عائلة الحاج جمري خديجة ديقة أخي حسيني مريم الجبرو شيخ دنقس رمات والمريم عائلة أنقلو القوني حسين بكر شيخ إيسا جدة الحاج حسن مهمت بلام عبد الرحمن أم سكر لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي إرفي بوفاة أخوهم وأمهم جبرين أظلم جبرين أبضان مات اليوم السبت وسرق طبقا مبكر الأحد في دقوية آلا هل تبرام عبد القادر جبرين الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلاخن 40 الشيخ آدم خرسة علي خرسة محمد خرسة إبراهيم أم قدرة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم أن المرحومة أموم أندرقو قدرة السرقة تبقى يوم الاثنين في هلة خرسة كانتون الفاس كرر الشيخ آدم خرسة علي خرسة محمد خرسة إبراهيم أبو قدرة وبلغوا لي كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين القريبين البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحومة أموم أن قدرة أندرقو قدرة السرقة تبقى يوم الاثنين أم بكرة في هلة خرسة كانتون الفاس واصلنا بالبلاغات محمد آشي بلام محمد سيد بركة بركة جبرين دلقيسة من جدة آدم الشريف جدة حسيني أزرق جبرين ألقوني يونس موسى سيد جبرين حسنة قنبو إدريس جرم إيسا موسى بركة خالد النا بلام دقر عمر عبد الله إيسا الحاجة دلقي موسى الرئيس محمد جبرين حسناته عثمان حامد جبرين دنا بلام صالح بلاما عبد الرحمن محمد جبرين إلي حسن الحاج رماد عبد الرحمن مكايلة أدم مكايلة لوم الحزن لوم الفرحة ببلغوا عفوا لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا جبرين والمحمد آشي العروس يبقى يوم الاثنين ولازم يوم الطلات في القنبلة اللي بلاما جبرين بركة كرر محمد آشي بلاما محمد سيد بركة بركة جبرين دلقي سمي جدة آدم الشريفة جدة حسين أزرق جبرين قوني يونس موسى سيد جبرين حسنة قنبو إدريس جرم إيسا موسى بركة خالد النا بلام دقر عمر عبد الله إيسا الحاجة دلقي موسى الرئيس محمد جبرين حسناته عثمان حامد جبرين دنا بلام صالح بلام عبد الرحمن محمد جبرين إلي حسن الحاج الرماد عبد الرحمن مكايلة أدم مكايلة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس هنا جبرين والمحمد آشي الأروس يبقى يوم الاثنين من بكرة ولازم يوم الطلات في القنبلة اللي تبلام جبرين بركة واصل بالبلاغات عائلة بركة آدم عائلة أمر كيسة عائلة بنية هارون عائلة إلياس عبد الرحمن لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروس أنا أخوهم وولدتهم ولنا
أخوهم وولدتهم اسمها ما كتبوا الأهل البعيدين ولا بلاغة نرجع إليه إن شاء الله بعد الأخبار. بلاغة أنا فرحة دنا جبرين إما دنا آدم دنا جد محمد حسن كرباتشا محمد فاضل عبد الله محمد رخيص أبرص محمد أبيسو أبا جنب بكر محمد البقاري آدم كشلا صالح حامد بلامة محمد محمد كوشا جوجا إدريسا جد أحمد حامد جيمي محمد أجد جرمة ماجد النا جد الرخيص آدم سياقة أبيسو موسى جبرين جوني محمد زكريا حسن خالة مكايلة بكر هارون مكايلة توم حسنة لوم الفرحة مبلغ لأزرق ولا بركايا أحمد والفكي وشباب نمبلينا عبد الله بكر إدريس عبد الله عبد الله النظيف هارون ولد الحاج وشباب الدنديرات بلاما بني خرسة كمندا محمد رماد وشباب صبرنا بلاما ليبيان الدرليج إيسا هارون أبا جدة أبكر هارون أبا جدة أبكر عمر موسى أبو مريم والشباب في أبديديات حسن ديغو وزوجته أم بحايا جبرين عبد الله آدم وزوجته عبد الكريم ساير وزوجته أدمة آدم كيا آدم كيار شد كيار آدم محمد قنبو محمد جد أجد وشباب من كل كليات فكي بنية ساكن علي دولة قانين في جرينبي بنية موسى بشارة توما جرمة أبا صالح الحاج عبد الله كلهم قانين في طامو عبد الرحمن أبكر محمد أسمان وكل الشباب من أبديري بشارة أجد التنبيري التوم إيسا وشباب من نجحون موسى جوكو بشارة عبد الله بوقاش عبد الله جبرين توم وكل الشباب من أبجفا إيسا مكايلا جبرين والسينا أبا والسينا دولة جنين في غرغموتو بلاما آدم وزوجة مريم عبد الله محمد دولة جنين في جليجي الرئيس تيرابا أبا جدة هارون حسنا محمد وكل الشباب من أبدرك ضهية إما آدم علي محمد أمر الشباب من مدغيني مكايلا موسى يوسف علي دولة جنين في عجامة هارون قنبو محمد قنبو الاثنين جنين في درابي جامي محمد قجة محمد الاثنين جنين في جميزي أبكر مايو في مخمسة عبد الرحمن عبد الله في القطر القوني جدة موسى القوني جدة موسى سياقة دول قريم في الدقيل فكي موسى عفوا الشيخ ولا إمر شيبو ولا جرمة آدم قريم في نمري ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بأروس أنا ولتم دنا جبرين على روس يبقوا الاثنين والعزومة يوم الثلاثاء في نمرة اللي بلاما محمد ضهية كانتون كدادة البلاغة كان لقينا سرت إن شاء الله نقرو بعد الأخبار الساعة 7:08.

0: الهموم هن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير اكسترا هن موف أفريقيا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس. مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملائكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هن تمن أو مدة زمنية. اختاروا الفرم الحناكو بألف 400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم. ب400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم. ب100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جيس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات. موف أفريكا عالم جديد يناديكم.
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام. ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كل القرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختاره الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي بتخص السلام.
3: الشباب وعوين وصناع القرار كل القرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارقة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: سمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موندو مانجل موسورو نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. بكي مساء الخير.
1: مساء النور تجاري سيدنا رماتا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ العدد بالعناوين. خلال وجوده في مدينة مونغول وزيرا البنية التحتية وفكينا العزلة وأدلينا الشوارع أمير إدريس كردا كان قام بزيارة لبعض من الشوارع القرية في حالة نبورة داخل مدينة مونغول. المفتش العام في وزارة هند المرأة وحماية هند الطفولة سوقي محمد كان راس الخدمات الورشة اللي كان مخصصه للمراجعة الوطنية والاعتداء الجنسي للأطفال والبنات والأوين. والورشة التدريبية للمتابعة والتخييم عن الخطة هند الاستراتيجية لتحديث عن الإدارة هند الدوان كان بقتها وكملت هني في العاصمة الجميلة. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة في وقتها. الجيش التشادي قائم بضربات جوية ضد البكانات عن الجماعة الإرهابية بوكو هرام في حوض هنالك تشاد، وده ردا كمان للهجمات الإرهابية الغدارة اللي كان بقت في مكانات الجيش التشادي في يوم 4 و6 مايو 2026. شندال أرمي دلير قامت بعملية عسكرية كبيرة وواسعة وده في المناطق القاعدة في الحدود مع لاك تشاد. وحسب الأخبار والمعلومات والمصادر انت الأسكر تقول التيارات عن الحرب والقتال عن تشاد قاعدة تواصل بضربات كثيرة في المكانات اللي لبت فوقها الأدو. خلال وجوده في مدينة مونغو وزيرنا البنية التحتية وفكينا الأزلة ودليلنا الشوارع أمير إدريس كردا معايا المندوب الأمن الحكومة في جمن إقليم نجيرا الجنرال عبد الله إبراهيم صيام كان قام بزيارة تفقدية لبعض من الشوارع القادية في حالة نبونا داخل مدينة مونغو. حجي هو عمر تورينا بالتفاصيل.
2: حكومة حنا بلدنا تشاد قاعدة بتجاهد عشان تحسن الدروب والشوارع حنا العاصمة نجمينا وحتى في الأقاليم، وقاعدة بتقوي البنية التحتية داخل مدينة مونغو. في دا قام وزير البنية التحتية وفكان الأزلة وأدلان الطرق أمير إدريس كوردا ومعايا المندوب العام حنا الحكومة جم إقليم جيرا الجنرال عبد الله إبراهيم صيام ومير حنا مدينة مونغو أحمد سورتو رمضان قاموا بزيارة عشان يفقدوا مشاريع عن البنية التحتية هن مونغو. وبعد الزيارة قدم الوزير تعليمات للمسائل عن الشركة والبئس اللي بتراقب، قال ليم خليه يزودوا جهودهم ويخدموا أجلة لحد ما يكملوا المشروع بلا واقفين أسط. وبعد كملين الزيارة طوالي بس سوى الوزير أمير إدريس كوردا ملمة مع المسائل الإداريين عن المنطقة، هج ليم خليه يشيلوا أجلة كل التدابير الحديثة اللي بتضمن مجاري هنا الألمي أي الكانفويات خاصة في فصل الخريف برا المدينة، ودا لعشان يحافظوا للبنية التحتية بشكل دائم ويحسنوا البيئة للسكان. وقال ليم إقليم حنجيرا بلا شك بيستفيد من طريق جديد وكبير، ودا البدماشة مع رؤية السياسة الحكيمة هي الرئيس الجمهورية كبير الدولة المرشال محمد إدريس دبي إدنو. نذكركم بكونه مشروع هنا البنية التحتية داخل مدينة مونغو طولة بيساوي 20 كيلومترات ومنفس من جانب شركة شيجيكوك الصينية.
1: ريبورتاج للزميل حجي هو حبيب عمر. المفتش العام في وزارة هند المرأة وحماية هند الطفولة سوقي محمد كان راس الخدمات الورشة اللي كان خصصوه للمراجعة الوطنية بخصوص الاعتداءات الجنسية للإيالة الدقاق والأوين والبنات. المناسبة كمان بقت في واحد من الأوتيلات هنا في العاصمة أنجمين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
3: كمل المشاركين في خدمات الورشة الخصصوا في مراجعة مصداقية المعلومات المثالية ووضحين الخريطة الوطنية، وده لاشان يقوي فكرة حماية الطفل والعنف الاجتماعي للأوين والبنات. بدا وفي كمالة الورشة قدموا عدد من النتائج والقرارات اللي بيطالبوا بنفذانا. أهم من القرارات ديل يقوي معلومات الخدامين ويواصل في نظمين مثل الورش دي ليضمن مواصلة التوعية وتقدم هنت الإبداعات، وده بجانب أيضا يقوي المشاركة هنت التعاون أم بين المنظمات الدولية المكلفة في حقوق الإنسان. في خطاب لنهاية خدمات الورشة المفتش العام في وزارة المرأة وحماية الطفولة سوقي محمد أكد في كلامه وقال فائدة عن المشاركين من الورشة المهمة دي تساعدهم في استمرارية الخدمة المكلفين فوقها، وكيف يفكروا في شيلين القرار المكتوب والرسمي بطريقة قانونية ومتساوية، وده يعتبر مرحلة واجبة لقوين مكانة المشاركين ويدعمهم في الأمل حين أرض الواقع، بجانب يحمل معلومات الكان لجيو وقت المدة المفتوحة هنت الدورة. في نهاية خدمات الورشة قسموا المشاركين شهادات هنت الشكر والتقدير تأكيدا لمشاركتهم في الورشة.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. كذلك كملت الخدمات هذا الورشة هنت التدريب للمتابعة والتقييم من الخطة هنت الاستراتيجية هنت جددان هن الإدارة هنت الأدوان دالي فايدي هذا الكبارة الأدوان المدير الدراسات والتشريعات هن الأدوان بكر أحمد شكوه يكان رأس الحفلة هنت الكمال المسألة للمدير العام هن الأدوان، والمناسبة كمان بقت في مقر هن الإدارة العامة هنت الأدوان القادي في كارتير مرسال في سيدي مرندوس ماحن العاصمة جميعنا. هجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: بعد 3 أيام من قدمات هنت الورشة كملوا المشاركين من النقاشات هنت المواضيع المهمة للجمارك هنا بلدنا تشاد. بدت الحفلة هنت الكمالي بالكلمة اللي كان قدمها مدير الدراسات والتشريعات والشؤون هنت الجمارك أبكر أحمد شكو مسألة للمدير العام هنا الجمارك. قال المشاركة دي بلا شك بتأكد تمسك هنا الأمال بالخدمة هنت الصلحان اللي كان انقرقت فوق الإدارة العامة للجمارك بأزم، والدورة دي خطوة استراتيجية مهمة وحقيقية وما دبس بتزيد الإدارة بأدوات حديثة في القيادة والمتابعة والتقييم وبتساعد في شيلين القرار، ودي أدوات ليها فايدة للإدارة القايمة بالنتائج. زاد في كلامه أبكر أحمد شكو قال المتابعة والتقييم اليوم بقي ركيزة أساسية في مشروع الإصلاح الطموح للإدارة، وهو ما بسمح بالنتائج المحققة بس ولكن بيساعد في النقاط المفضلة وبصحها الخلل وبضمن نفذان قوي وبخدم في الإجراءات الشالوها في الخطة المستقبلية للجددان. زاد في كلامه وقال نجاحنا الخطة الاستراتيجية للجددان هنا سنة 2026 لحد سنة 2030 بيعتمد للقدرات هنت الكثيرين، ودلي عشان بنفذوها بالمسؤولية والانضباط، وكمان ده بيتطلب من أي واحد يودي واجب الأساسي في أرض الواقع ويقوي الخدمات العديلة القايمة بالنتائج ويحترم كل الآليات. نذكركم بكونه الحفلة هنت الختام اللي قد كثير من المداخلات وأنطوا شهادة هنت شكر وإرفان للمدير العام حن الجمارك في مبادرة السمحة في نظمين للدورة الأولانية من نوعها وللشركاء الفنيين والماليين وكمان للبنك العالمي في دعم المواصل وللمدرب اللي كان هيئ الورشة بجهد كبير.
1: أجاوا بيب عمر هي كان سولينا الريبورتاج. المنسق الوطني للخلية الدائمة التابعة لمتابعة وتابعة المعلومات بخصوص القطاع الحلال برا الدكتور بكر سليمان كان رأس اليوم فجر ملما هن اللجنة هنت الوزارة المشتركة اللجنة الوزارية المشتركة للبرمجة التابعة كمان لآلية المتابعة الملما هن القطاع بخصوص التنمية هنت الحلال برا. المناسبة كان بقت في صالة هنت الملمات هن الخلية هنا في العاصمة جمينا بحضورنا كثير من المدراء هن الدراسات والمخططين في الوزارات الاندى الدخلي بالتنمية هنت الحلال برا. مصطفى بشارة محمد والتفاصيل.
4: سووا بقاعة الملمات حنال خلية الدائمة للمتابعة وتداول المعلومات للقطاع الريفي ملمة للجنة الوزارية المشتركة عشان يتابعوا ويراجعوا الملمات السووها في التنمية الريفية الخطوها تحت عنوان كيف يعرضوا البرامج وجمع البيانات المشاريع. والملمة خصصوها ليشوفوا ويطوروا الخدمة حقهم ويقيموا المشاريع عن القطاع الريفي، وده عشان يقووا الأدوات ويخططوا في المتابعة الآليات وتكون توافق المرحلة دي. في كلمة حقة وقت الافتتاح الخدمة عن الملمة المنسق الوطني للخلية الدائمة الدكتور أبكر سليمان قال الملمة دي قاعدة تنكتب في البرنامج الخلية لقوين التنسيق بين مختلف الناس المشاركين في المشاريع عن القطاع الريفي ويوحدوا الآلية التجمع البيانات ويحللوها عشان يضمنوا وفرين المعلومات الأدلة والدقيقة التساعد في خطين القرارات ويرسموا السياسات التنمية العلمية. ونذكر بكون طورين المنظومة المتابعة والتقييم تكون ركيزة أساسية تدعم مجال التنمية الريفية عشان تواكب نفذين البرامج المشاريع وفق الأهداف الخطوها وتكون إيجابية وتحقق النتائج القاعدين برجوة.
5: ريبورتاج سوا وماذا فوق التميل مصطفى بشارة محمد. فاصل ونواصل. المندوبية الإقليمية هن تلبية والحواتان أنا إقليم أنا مهين شري بالتعاون والاستفاق مع جمعية هن حماية تلبية والثقافة كان نظم اليوم فجر حملة هنا توئية أدبي خصوصا تيران هنا الشذر في مقر هنا القوات المشتركة جات إرسها في مدينة سار. حسن صالح حسن والتفاصيل من سار.
6: الحملة التوعوية بدأت في مقر معسكر القوات المشتركة في مدينة نتار بحضور المسؤولين الإداريين والتخليديين والعسكريين. بعد كلمة رئيس التنظيم عن الحفلة كان الكلام الجنرال عن القوات المشتركة جاد أرسيا مبارك أبكر نصر، قال هو بالحلكة فرحان من الخدمة القاموا بها خبراء والمتطوعين في مجال حماية البيئة، وقال الحملة تستمر بمساعدة القوات المشتركة عشان يصلوا الهدف المقاومه بالتلاف حمايتها، وطلب من جميع السكان انا مدينه نصار يمجنوا الشجر ويحفظوها. اما الامين العام انا مقاطعه بركوم قمص البي أحد الحضور قال مدينه خضراء تاريخيه عندها الحمله انا مجنانا الشجر والقوات المشتركه دائما سعيده عشان في عمليه حمايتها في شهر الاوسط. وفي كلمته بالمناسبه المندوب عن البيئة والتنمية المستدامة عبد الكريم محمد يوسف قال الاختيار على مقر القوات المشتركة عند معنى كبيرة، لأن مما وصلت القوات المشتركة في شهر الأوسط ما بس جابت الأمن، لكن كذلك بذلوا جهود كثيرة في حماية البيئة وحماية الحيوانات في المنطقة، ونشير كون كثير من الأشجار مختلفة كان مجنوها منها الشجر عن المانجا والأكاسيام والشجر الفلامبويا وأنواع أخرى. حفلة كان كملت بتقديم شهادات تقديرية لبعض الشخصيات القادمين يساهموا في حماية البيئة. من راديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية.
5: آخر خبر من الأراضي المقدسة هند الإسلام، أول دفء من الحجاج التشهدين كان وصلت لمدينة المنورة اللي هي المحطة الأولى هند الحجاج، عددهم 341 حاج وحاجة، ودتهم كمان الطائرة إثيوبيان إيرلاينز ونزلوهم في فندق نسك الإيمان، ولقوهم هناك كمان في المطار الدولي عن الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة القنصل العام نجاد في جدة، وكذلك نائب عن الرئيس عن الهيئة التنظيم عن الحج والأمرة أحمد بكر حسن. الخبر كمان جاب لنا مراسلنا الخاص عبد الجليل عبد المكرم من المدينة المنورة. سموي كوينكراس سبعة وتقريبا 30 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلد نجات دي نشط الأخبار أنا ريم ماشي والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. الطيارات هند الحرب والقتال نجات قاعدة تواصل بضربات مستمرة في البكانات اللبت فوقها الأضواء الإرهابي أنا بوكو حرام في الحدود بين لاك تشاد. الوزير البنية والتحتية وفكيل العزلة وأدرينا الشوارع أمير إدريس كوردا كان قام بزيارة للشوارع القديمة بأدروها في داخل مدينة مونغو. والمفتش العام في وزارة المرة وحماية الطفولة سوقي محمد كان رأس الأخمالي أن الخدمات الورشة اللي كان خصصوا للمراجعة الوطنية والاعتداءات الجنسية للإيال والأبين والبنات. وفي نشرة لقيت أخبار آخر مفصلة وخبر من المملكة العربية السعودية. شكرا لكم أنتم القادين تتابعونا من مدينة مونغو سار ومن أي مكان بواسطة راديو جاد لنشرة الأخبار. كان جازو أسرة التحرير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم مصطفى بشارة محمد تيت إخراجنا حجي حوا حبيب عمر. قدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشبكي أرقدو أو غيره يعني.

0: الأعين وما تخفي الصدور.
1: مستمعين ومستمعات راديو تشات، بعد ما سمينا النشرة الدارجية نرجع للاستديو عشان أقرأ لكم البلاغة المفضلة. بلاغ خانة 40، عائلة الشيخ آدم في كلمة تمرة. مبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحومة أم كلثوم إيلي. السرقة تبقى مباكر الأحد في كلمة تمرة إلت الشيخ جبرين آدم. نكرر آية الشيخ آدم في كلمة تمرة. مبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل هلال المجاورات بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحومة أم كلثوم إيلي. السرقة تبقى مباكر الأحد في كلمة تمرة هلت الشيخ جبرين آدم. واصل بالبلاغات. بلاغة فرحة. إدريس بكر معروف بولدر والأرديب لو الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين والمختلف الكارتية والكاري بأروس أنا وليدة حسيني إدريس. العروس تكون مباكر الأحد والعزومة يوم الاثنين في كارتيه فرشة زراف. نكرر إدريس أبكر المعروف بوالأرديب لو الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا وليدة حسيني إدريس. العروس تبقى مباكر الأحد والعزومة يوم الاثنين بكرة في كارتيه فرشة زراف. نواصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة عفوا. عائلة بركة آدم، عائلة عمر كيسا، عائلة بني هارون، عائلة إلياس عبد الرحمن لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي إرفي بأروس هنا ولدتهم هارون عبد الرحمن بركة. الأروس تبقى يوم السبت والعزومة يوم الأحد في القديه للتبلام عبد الرحمن بركة. نكرر عائلة بركة آدم، عائلة عمر كيسا، عائلة بني هارون، عائلة إلياس عبد الرحمن لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان بعيدين وقريبين البر والداخل بأروس أنا ولدتهم هارون عبد الرحمن بركة. العروس يعني تبقى العروس اليوم السبت والعزومة مباكر الأحد في القديه اللي تبلام عبد الرحمن بركة. نواصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة. محمد موسى، محمد ولا قدو جبرين إبراهيم، إيسى إبراهيم، بني إبراهيم، الرئيس جدة جبرين بلام عبد الله دوغال، محمد بنية آني إبراهيم، أطية بشارة جدة قنبو دلقي بشر توم، بشارة عمر جبرين بشارة جبرين توم علي بشارة حسيني بشارة عبد الله محمد فكي محمد جبرين أبايا وحسن إيسا لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروسا أخوهم أحمد موسى. العروس تكون مباكر الأحد والعزومة يوم الاثنين في أنجوجو هله بلاما قدو أرونا. نكرر محمد موسى، محمد ولا قدو جبرين إبراهيم، إيسى إبراهيم، بني إبراهيم، الرئيس جدة جبرين بلاما عبد الله الدوغال، محمد بني آني آدم، أطية بشارة جدة قنبو دلقي بشرة توم، بشارة عمر جبرين بشارة جبرين توم علي بشارة حسيني بشارة عبد الله محمد فكي محمد جبرين أبايا وحسن إيسى لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا أخوهم أحمد موسى. الأروس تبقى مباكر الأحد ولازم بكرة يوم الاثنين في نجوجو اللي تبلاما قدو هارونا. آخر بلاغ. بلاغ أنا فرحة. دنا جبرين إما دنا آدم دنا جدة محمد حسنة كرباج محمد فاضل عبد الله محمد رخيص أبرس محمد أبيسو أبا جنب بكر محمد البقاري آدم كشلة صالح حامد بلامة محمد محمد تكوشة جوجة إدريس جدة أحمد حامد جيمي جيمي محمد أجد جرمة ماجد النا جد الرخيس آدم مسياقة أبيسو موسى جبرين قوني محمد زكريا حسنة خالة مكايلة بكر هارون مكايلة توم حسنة لوم الفرحة. ببلغوا لأزرق ولا بركايا أحمد والفكي وشباب نمبلينا عبد الله بكر إيسى عبد الله النظيف هارون ولد الحاج والشباب من الدنديرات بلما بنية خرسة كمان دا محمد رماد والشباب من صبرنا بلما ليبيان الدرليج إيسا هارون أبا جدة أبكر عمر موسى أبو مريم وشباب من عبديديات حسن ديكو وزوجتا أم بحايا جبرين عبد الله آدم وزوجتا عبد الكريم ساير وزوجتا أدمة آدم مكيار شد كيار آدم محمد قنبو محمد جد وشباب

بشار عبد الله بوقاتش عبد الله جبرين توم وشباب نبجبها إيسا مكايلا جبرين والسينا أبا والسينا دولة جنين في غرغوموتو بلاما آدم وزوجته مريم عبد الله محمد دولة جنين في جليجي الرئيس تيراب أبا جدة هارون حسن محمد وكل الشباب في نبدرك ضهية إما آدم علي محمد عمر والشباب في نمدغيني مكايلا موسى يوسف علي دولة جنين في أجامة هارون غومبو محمد غومبو الاثنين جنين في الدرابي جامع محمد بوجة محمد دولة جنين في جميزي أبكر مايو في مخمسة عبد الرحمن عبد الله في القطر ولعبد الرحمن عبد الله في القطر ألقوني جدة موسى سياقة في الدقيل فكي موسى الشيخ والإمر شيبو ولا جرمة والجرمة آدم في نمري ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بعروسنا أخوهم وولتهم دنا جبرين العروس يوم الاثنين من بكرة ولازم يوم الثلاث في نمري هل بلامة محمد ضهية كانتون كدادة الساعة 7:42 دقيقة نمشي لمكنة الفن مع المهندس الكبير ساوي كوان كريو نواصل الآيات القرآنية مفاضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس متابعة جميلة

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر.

عليه الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: مسلم السمات رجعت في كل مكان. الساعة 7:58 خلاص تك تك تك تك تك كملنا. نخلو بكنا لزميلنا بشير تليبون بجي بكلم لكم بكلم فرنسي بقول لكم إيسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والآيات القرآنية ساوي كوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلوم معكم أم باكر كمان متنا وما مشينا لا ماجي من الساعة 8 لحد الساعة 10 أرقد بعافية.
2: Vous suivez Radio Tchad émettant Ndjamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale.
3: Vous suivez Radio Tchad émettant Ndjamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.

الجانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتحوا

مساؤه وعيش بدون الحب فيك وضيعه حضاني يا خير الناس برا ولا غرا ألم يك خير العالمين ولا شرا وقد جئته أهلا وشبلي وجسا سوانا لدى أعطابه وفق ما أهوى فخاطبت محبوبي وكدت لقربه إخال لقاء خير الورى نلته صفوا فقلت وإني معرق في وداده سلام على من يركب الضرف والقصوى توهمت أني قد مسست محمدا وعانقني جهرا وطاب لي المسوى صلاة على خير الخلائق مصطفى البرايا الذي قد حطم الظلم والبلوى سلام عليه من خديم متيمين من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تقسيم فيها ولا لغوا عليك صلاة الله ثم سلامه فحبي دواما للأمين ولا لهوى عليك صلاة الله ثم سلامه وتحفظ نسلي عن ضلال وعن أهوى ودعته والدمع يجري سوابة على حين لا يجدي بكاء الفتى جدوى وودعته أستودع الله عنده شهادة حق أرفض الشرك والأهوى وأشهد أن الله لا رب غيره وطه إمام المصطفى سند الأقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه ولا شاقني نجد ولا شاقني أهوى وما برياض من جمال وخضرة وطيب هواء وهي في الرتبة القصوى فهل هي تسلي على عقيق وخندق وأحد وسلع أو أريس وما أروى وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة حلالي حطيم والمقام لنا أقوى حلالي سجود عند بابك خاشعان تسائل ربا جل شأنا لنا أفوى حلالي سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظو

المهوى وأسأله سترا وعفوا وتوبة وهديا وتوفيقا وصونا عن الأسوى ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى. وإن الذي قد رد طه لمكة سيرجع إبراهيم للمصطفى المعوى على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمع فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويك هجت صبابة ورقر قدم عن ساعة الحي تهجع تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرقي يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمع ديار لمن هام الفؤاد بحبه.

ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع وأكرمهم نفسا وسحرا ونسبة وإلما وآدابا وأبقى وأخشع فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذا هيبة والمشي فيه تقلع وأزهر لون أدعج العين تزدري بعين مها عند الخميلة ترتع وأنجل عين أحدب الشفر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع أزج وأقنى وجه طه مدور ولحيته كثا وصدر موسع ومنكبه

مرحب راحات والانوار تلمع وسائل اطراف وغير مشذبين عزيم كراديس من الخلق ارفع واشنب صغر ان توسع ينجلي كحب غمام او لك البرق يلمع وهامته عزمى لشعر ترجل وخافض طرف ساكت فهو يخشع واحزانه موصوله بتفكر وان قال قال الفصل والحق يريع وينظر

يشبه دمية إذا فرق الأشعار يبدو يلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك عرفه فمثل رسول الله لم يحظ واجمع وأحلم خلق الله أعدل خلقه من الناس أصحاب من الناس أشجع ويخدم للأهلين يخصف نعله ويقطع لحما وهو للثوب يرقع أشد حياء وهو يأتي لمن دعا ويغضب للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورى.

يشبع ويرك احيانا جوادا ومره حمارا وحينا راجلا يتقلع كذلك في الملبوس والطيب فائح يجالس اقواما والاصوات ترفع ويمزح احيانا يولف مره وما هاب ملكا قد ضف الشان ارفع وما حقر المسكين يدعو جميعكم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع واكرمه المولى اجل كرامه وخصصه من للخلائق ينفع عليه صلاه الله ماذا الشارق فغنت حماماتنا على الغصن تسجع وما رد ضيم الدحر عن ساحة الذي يزخرف عمداحا ويشدو ويسجع وآل وأصحاب مدى قول شيق أبرق بدا نحو المرابع يلمع عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع.

0: كالإيمان حظي ضيوف الرحمن بترحيب يليق بمقامهم مرفوقة بتهليلات دينية سائلين المولى عز وجل بأن يتقبل حجهم ويعودون إلى بلادهم سالمين غانمين. من فندق نسك الإيمان المدينة المنورة للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا عبد الجليل عبد المكرم آدم على هذه الرسالة الصوتية من المدينة المنورة. نتمنى إقامة سعيدة ونفحات روحانية مقبولة لجميع الحجاج التشاديين ولكم أنتم فريقنا فريق الأنماء بالخصوص. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحياتي فريق العمل وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمس سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

المهوى وأسأله سترا وعفوا وتوبة وهديا وتوفيقا وصونا عن الأسوى ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى. وإن الذي قد رد طه لمكة سيرجع إبراهيم للمصطفى المعوى على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمع فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويك هجت صبابة ورقراق دمع ساعة الحي تهجع تذكر أيام الصبا قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرقي يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمع ديار لمن هام الفؤاد بحبه